عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. وما يفعلوا من

فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون.

ما كسبت وهم لا يظلمون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم

جعل الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله

إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم

0: Duyanların sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Aybar. Bakara Suresi 142 ila 145. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

الفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر

0: Radyo Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Bilgetay. Nisa Suresi 34 ila 37. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم